تخفي راح تنقزي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

مرة تجيب المصدر تل مصدر أنفق اليورو ويكستر منصده نطل دابور أنا ماشي دلوت لوحني في شيب ويجبت فهم أقرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي لك الرك من مخار

الوضع كتير محزن. اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة فاتح ستوري من بيت بشوف شيوش داخلة حرات كاملة

shit ما ترجعش سينو التكتل ما يفجعنيش سينو التكتل ما يفجعش سينو التكتل ما يفجع كيش مش تفجع المتفق في نعشع كنترول ويرعش سكيبي عرقي البرع

الشارع باك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير باك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا